0: سمارت فون موسيا اتيكونو اونلي مالي يونيفورم بينكو ما بدي منو مرملكا اياكا بيلي مونغو هاكا بني بيدواوي نافي مرملكا متنهيكو اهون نيا بالي هيو نومو لكيها ناسي هو تمتينتو موسا اولي فاني اور رمليا نمالا مروان انا نبابا الوچا تلوچا يتيكونو ويرا متوما وينيو نمبهيوه اكارومي موسا انكوين هيري اومو كابلي لوغو نيتانيوا بروزيزوريا فيترو ومحالا نيويني
1: Pole, pole, a pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane, anashulu, am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshanki wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, mnatakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, gore meleya ni vopu heyavo.